0: Chip Hip Hop.
1: Algérie debout! Algérie debout!
2: Ouais.
3: تلفت لي مع من نظر معاكم انتوما ولا مع اللي مر البحر تلفت لي عليه من نحكي اللي مازالو يجبد ولا اللي راح تخبر كي بدينا في الداير باين التيريطوار لي طروطوار كاش جديد كاش قديم.

دوب ليدو الله نحكي له حكايتي والناس نحكي له حكايتو وعلى بالي لو كان نغلط نخلص على البلاص لحومتي هما الاولين اللي نبداهم بلا خلاص الور قبل ما نشمع تاكست نكف السبع ورق واللي خايف على البير يشوف لو كاش غلاق كيسرق كيسفق اللي حاب يقعد دمبلة قدم خدمة بومطبع يا كل ما نطيح دمعة نقص لكم في الوجع انا نهضر وانت تسمع يا تشكر يا

0: ازو خرفان ما كاش الماتريال وزاد علينا الحال عفسون على جال المال قاتل هضره غير خرجنا من الصغر غابت الغابه الخضراء شبعنا القاع الحمراء قلبيض تفصلك فن وكلات 100 الف مقبره اللي فهموا ما كاش
1: واحد
0: عندكم في الراب واش صرا